أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

الأربعاء 30 أيلول من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت ارك. منصبحكم بالنور والسرور ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الأربعاء. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما على نعمة الحمد، ونشكر الله دوما على نعمة الشكر، وبالشكر تدوم النعم. ندعوه جل جلاله يوميا بأن يجعلنا من عباده الذين يذكرون نعمه بدوام شكرها لا بفقدانها والحرمان منها، أن يجعلنا دائما من الذاكرين الحامدين والشاكرين.

مشوار جديد وحلقة جديدة نصحبكم من خلالها لكي نتعرف على أبرز أحداث الساعات الماضية. ما هي أبرز المواضيع والعناوين التي كانت مدار اهتمام اللبنانيين، رأي عام، إعلام، منصات، كل المواضيع تقريبا التي كانت عليها كثير من الجدالات وعلامات الاستفهام، نحاول طرحها دائما من خلال برنامجنا وفقراتنا المتتابعة. مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة، مزينة دائما بباء من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صح بطيبة، بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

طقس خريفي متقلب عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع درجات حرارة دون معدلات الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا يؤدي إلى تساقط أمطار متفرقة أحياناً مع رياح ناشطة وبيستمر لغاية يوم الأحد لما بيعود الطقس إلى الاستقرار تدريجياً. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس اليوم غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل والجبال. تنشط الرياح وتتساقط أمطار متفرقة ممكن تشتد أحيانا بفترة بعض الظهر خاصة بالمناطق الشمالية مع احتمال حدوث بعض البرق والرعد. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 22 وصولا ل 29 درجة نهارا فوق الجبال. درجة الحرارة عم تكون من 13 ولغاية 22 درجة. أما بالمناطق الداخلية فالحرارة عم تكون من 16 ولغاية 25 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 15 لل 45 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 ل 80%.

المنخفض الجوي اللي هو طبعا محدود الفعالية بدأ معنا بأول الأسبوع ويبدو أنه مستمر معنا لغاية نهاية الأسبوع. بعض التقلبات المحلية، تبطعات بتساقط الأمطار، وممكن ترتفع حدتها بفترة بعد الظهر لليوم مع انخفاض طفيف بدرجة الحرارة، والله أعلم.

بهالمدينة كلنا جيران، القهوة أطيب والصبحية أحلى عند قهوة علي الجضم في طرابلس شارع العجم 70 139 330.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء الثلاثون من أيلول نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. تصعيد إسرائيلي جنوبا وبري يحذر من خطيئة عدم التجديد لليونيفل. لبنان وصندوق النقد يتفقان على استئناف المفاوضات وسلام يؤكد التزام الحكومة بالإصلاح. ستاتيكو الانتظار سيطول في لبنان وهل يصمد ترامب في رفضه التسوية مع إيران؟ فيتو من السلطة على الإضرابات فهل تكفي الزيادة على بدل النقل؟ تمسك روبيو باتفاق الإطار لإبعاد يد إيران عن لبنان. عشاء جامع في السفارة اللبنانية في واشنطن. الرئيس سلام لبنان حسم خياره ونعول على واشنطن لإنجاح الإطار الثلاثي. الرئيس اللبناني نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق الإطار. وزيرة التربية تجميع المدارس ليس مشروع إقفال بل إعادة تنظيم. التمويل يعود إلى المزارعين من البنك الدولي عبر كفالات فرصة لإنعاش الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي. الجيش اللبناني يتسلم آليات ضمن برامج المساعدات الأمريكية. طرح القوى الدولية المتعددة الجنسية جنوبا إذن دولي ومعارضة وتريث. الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري لنان تعليق الإضراب اليوم الأربعاء. الأمن الداخلي اللبناني يحذر من 6 مواقع استثمار وهمية حساباتكم فورا. وزارة الداخلية السورية إحباط لبيلحرعة والقبض متورطين.

الصحفي محمد بركات رجلان عرفا عن نفسيهما المقاومة هددان في الحازمية. الجيش الإيراني يهدد بشن هجوم استباقي وواشنطن عن إمكانية التوصل لاتفاق. رواد الأعمال في الإمارات يتقدمون في الدفع بالعملات المستقرة والحماية بالذكاء الاصطناعي. أمريكا تنسحب مجددا من العراق، لا أحد يعرف إن كان التاريخ سيعيد نفسه. إسرائيل تدعم اعتداءات مستوطنيها ضد أهل البلاد الفلسطينيين. استئناف الرحلات الجوية من العراق إلى إيران عبر مطار النجف بعد إعفاءات أمريكية. اليابان ترفع تجميد الأصول عن 16 جهة سورية. الشيباني وكالاس في دمشق نحو شراكة أوروبية لدعم انتقال سوريا وإعادة إعمارها. اعتداءات للمستوطنين والقوات الإسرائيلية في الخليل ونابلس. يغادر العراق، من يحميه من داعش والمسيرات والسلاح؟

وفي النهار كتب فارس خشان: لبنان والعراق وسوريا فرص على حافة اللا استقرار واللا سيادة. وكتب رياض أهوجي: اتفاق الإطار هو أفضل الممكن نظرا لظروف لبنان. إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشأة الأخبار لليوم: العراق يوم السيادة المنقوصة. لبنان القوي يدعو الحكومة إلى عدم الانصياع للمطالب الإسرائيلية. الاتحاد العمالي العام وقطاع النقل البري يعلنان تعليق الإضراب الذي كان مقررا اليوم. رئيس الجمهورية: نعول على الولايات المتحدة لإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق الإطار. حرب إسرائيلية على الصامدين في العقوب ورفض شعبي للرحيل. وزيرة التربية عن التجميع: تعليم أفضل لا مدارس أكثر. وزير الطاقة جو صدي: سأطالب إلغاء رسم 300,000 على المحروقات خلال جلسة الحكومة المقبلة. جعجع يسحب استقالة صدي من التداول. وزارة التربية تحصي المتعاقدين من يحسم مصير 3500 أستاذ. الأخبار تنشر 3 قصص لمشاريع استثمارية جنوبية دمرها الاحتلال. لحلاقة صارت $20 والسبب هرمز، أزمة الطاقة تضاعف أعباء اللبنانيين. مكب إسرار يقفل أبوابه، عكار ترفض أن تدفع ثمن أزمة نفايات طرابلس. الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها بين النجف والمطارات الإيرانية. القضاء الإيطالي يدين 3 مسؤولين أمنيين مصريين في مقتل جوليو ريجيني. مجموعة مسلحة موالية للحكومة الإثيوبية تعلن السيطرة على بلدة الماتا. ضم مواقع حساسة إلى بنك الأهداف، صنعاء تضرب في الرياض. محمد السادس يعين أول رئيس للحكومة في تاريخ المغرب. خبراء أمميون يحذرون من انتهاكات في عمليات الترحيل الأمريكية للمهاجرين. حادثة فيرفورد تستنفر بريطانيا، هل بدأت إيران تنفيذ تهديداتها في أوروبا؟ ترامب ينفي صحة تقرير أكسيوس: لم أعرض تخفيف العقوبات عن إيران. احتياط النفط الاستراتيجي الأمريكي عند أدنى مستوى له منذ 44 عاما. رسالة مفتوحة من الحرس الثوري الإيراني إلى الناخبين الأمريكيين. نهاية مهمة التحالف الدولي اليوم، يوم السيادة المنقوصة عراقيا. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو لتوفير حماية عاجلة للمدنيين في الضفة الغربية. وفي الأخبار كاتبت ميسم رزق: خلاف كرم ومعوض يكشف مأزق التفاوض. إلى عناوين نداء الوطن.
نافذة تفاوضية في تشرين، ولبنان يسلم بنهاية اليونيفل. السفير كرم في الفاتيكان لوساطة تفاوضية والعين على مسيحيي الجنوب. لائحة مطالب لبنان مطولة ورد واشنطن مقتضب، ابدأوا بمواجهة الحزب. العماد هيكل يبحث مع السفير الألماني ونائب أركان الدفاع البريطاني مرحلة ما بعد اليونيفل. نواف سلام يختتم زيارته الأمريكية على حزب الله الالتزام بالاتفاق، واليونيفل لن تستمر بشكلها الحالي. إحباط مخطط تخريبي في درعا وتفكيك خلية مرتبطة بالحزب. لجنة التحقيق البرلمانية بملف الاتصالات تقرر تحقيقاتها. الرئيس عون يطلع على خطط الميدل إيست لإطلاق خط بيروت نيويورك. إسرائيل لا تلتزم اتفاق الإطار ولبنان ملتزم بتطبيقه. الاتحاد العمالي: العودة إلى الشارع خيار قائم إذا لم تنفذ الدولة المقررات. لا دولة مع سلاح خارجها، ولا اقتصاد سليم مع اقتصاد موازن. سلام خلال عشاء حاشد في واشنطن، لبنان حسم خياره ونعول على القيادة الأمريكية لإنجاح الإطار. الحجار يطلب الاستعداد للشتاء، تأهيل شبكات مياه الأمطار وإزالة التعديات.

الشاط يقذف كرة النار. لماذا أرجئ موضوع حصر السلاح؟ أكثر من 170 تظاهرة لموظفي القطاع العام اليوم في فرنسا. عمل تخريبي يستهدف خطا للغاز شرق سوريا. ترامب ينفي تقارير أكسيوس. لم أعرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل تنازلات نووية. بن سلمان وبن زايد يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة. الريال الإيراني يتجاوز 2.5 مليون مقابل الدولار. نتنياهو: أعداؤنا قد يحاولون مهاجمتنا قبيل الانتخابات. وكاتس يهدد قادة حماس في الخارج. في نداء الوطن كتب ميشيل طو عن مكتومي القيد: الأزمة التي تكبر بصمت. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط. طهران تنتظر رد واشنطن وتهدد جيرانها. وترامب ينفي عرض تخفيف العقوبات الإيرانية. مطالب لبنانية في واشنطن مساء لعقد اجتماع تفاوضي قبيل الانتخابات في إسرائيل. فصائل تهدد بإسقاط حكومة بغداد. العراق بلا تحالف دولي لمحاربة داعش. محادثات سعودية إماراتية في الرياض. بن سلمان ومنصور بن زايد استعرضا التطورات. هروب من أهوال الحرب إلى كفاح من أجل البقاء. الشرق الأوسط تنشر يوميات أسرة نازحة من الفاشر. ترامب يروج للذكاء الاصطناعي. تحدث عن عصر ذهبي وسط تحذيرات من قادة القطاع. اغتيالات إسرائيلية مكثفة في قطاع غزة. أمريكا تفرض عقوبات على 13 فردا وكيانا لمساعدتهم إيران على شراء الأسلحة. إعادة تأهيل عشرات المدارس في سوريا بتمويل من مركز الملك سلمان. توحيد السلاح وإنهاء الانقلاب. الرئيس محمود عباس يضع 7 محددات للمصالحة الفلسطينية. سوريا تعلن اعتقال خلية للحزب كانت تجهز منصات صواريخ قرب الجولان. الزهراء المنصوري تدخل التاريخ السياسي للمغرب من أوسع أبوابه. أول امرأة تتولى رئاسة مجلس الوزراء. رفض سعودي قاطع لأي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي للأرض الفلسطينية. من تركيا: أوزيل يطالب أردوغان بالاستقالة أو إجراء انتخابات مبكرة. نتنياهو يلجأ لأساليب انتخابية قديمة لتحسين صورته الأمنية. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض قرارا يطلب تقريرا عن انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية. فيلم وثائقي جديد يكتشف مزيد من التفاصيل عن سرية عملية البيجر الإسرائيلية. ملك إسبانيا: التعامل مع عبور المهاجرين لسبتة من مسؤولية الاتحاد الأوروبي.
يتجه لأكبر مكسب شهري أمام اليورو في 14 شهراً. رواية مرشحة لغونكور قد يكون مؤلفها الذكاء الاصطناعي. خيط أحمر، فيلم وثائقي يسأل ما الذي فعله سيتي كومبلكس بأهل مدينة طرابلس اللبنانية. هل تعود آلاف الأشجار الجديدة المقطوعة؟ هل تعوض من شوارع مصر؟ صفعت والدها ودفعت بزوجته من أعلى السلم. أسرار الأميرة ديانا في مذكرات شقيقها. وفي الشرق الأوسط كاتب مشاري الذيدي الفناء من أجل الوهم. وكتب يوسف الديني استقرار الشرق الأوسط يكمن في حل القضية الفلسطينية. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء.

تعرفنا على العناوين، هيا بنا الآن لنتعرف إلى أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، ونبدأ من أسرار جريدة النهار.

تتكشف حقيقة عدد من الضباط في أجهزة أمنية متعددة في سعيهم إلى إرضاء جهات سياسية كلما اقتربوا من سن التقاعد، أملاً في أن يحظوا لاحقاً بترشيحهم إلى المقاعد النيابية. أي سياسة تأمين المستقبل، الواحد بس حتى يوصل للتقاعد بصير إسا بيلز بمعلمه السياسة أكتر، بركي بصير اسمه مطروح للمقاعد النيابية. وهيدي صارت ظاهرة معتادة لدى كثير من الأحزاب والتيارات في لبنان. يحتدم التنافس داخل حركة أمل حول من يملك القرار الأقوى في محيط الرئيس بري بين 3 إلى 4 أشخاص، يأمل كل منهم في ترأس الحركة في حال تخلى بري عنها. عم تورطوا بالحياة للأستيز، الله يطول بعمره، زنبرك العيش المشترك، بكلة الوحدة الوطنية. طبعا الأرضاء بيكون من خلال مزيد من الهورة ومزيد من التطبيل. توقع مصدر دبلوماسي أن تعلن طهران قريبا تعيين سفير جديد لها في لبنان إظهارا لحسن النية بعد اللقاء الذي ورئيس الحكومة نواف سلام، والذي أكد عدم تراجع لبنان عن قراره. الله أشك بالموضوع، هالجماعة ما عندهم أبدا أي حسن نية، دايما عندهم نية سيئة ودايما عندهم أعمال بلطجية لا تحترم الدولة، سواء الدولة اللبنانية أو دول جوارها. إلى أسرار جريدة الجمهورية. سجلت أكثر من 29,000 مخالفة مرورية خلال أسبوعين، وتم حجز قرابة 1,000 سيارة وأكثر من 2,000 دراجة نارية قوى الأمن الداخلي. أكيد هن بيكونوا مبسوطين بهالأرقام لأنه بتطلع من وراها أبوال كتير يعني كنتيجة الضبط، بس مش المهمة الأساسية اللي هي موضوع تنظيم حاسم للسير في لبنان. تسعة وعشرين ألف مخالفة مرورية خلال أسبوعين، والله عم نحطم أرقام قياسية نحن. بحسب خبراء اقتصاديين، فإن صندوق النقد الدولي بدأ يدرك أهمية إعطاء الأولوية لإصلاح القطاع العام بعدما كان متشددا في موضوع الفجوة المالية أكثر، غير أنه بدأ أخيراً يتناقش مع وزارة المال في تفاصيل لها علاقة بالقطاع العام. لأنه الغريب اللي برا عارف أنه مشكلة القطاع العام هي من المشاكل الكبيرة يلي عم تأدي لاستنزاف ما تبقى من خزينة الدولة، مش هيك صار هن عم ينصحون أنه يا جماعة اتصرفوا، عنكم كتير موظفين بلا فايدة. بدك الدولة تتجرأ وتاخذ القرار بتشحيل القطاع العام لحتى يكون منتج بدل ما يكون مستنزف.

يرى خبراء اقتصاديين أن ثمة ضرورة لعدم تحديد عدد المصارف الباقية على طريقة البتر والإعدام، لا سيما أن البلد بحاجة إلى مصارف كبيرة وأخرى صغيرة. المصارف كبيرة صغيرة، البلد بحاجة لإعادة بناء ثقة أساسا بين المواطن والمصرف من بعد عملية النهب يلي صارت للمدخرات، فما قال عليها القصة بكبيرة وصغيرة، بدك نرجع نبني الثقة عن جديد ويكون في مصداقية وشفافية بالتعامل. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز.

تم رصد الارتفاعات المتتالية في أسعار المازوت واقترابه من سعر البنزين وسيلحق بها الغاز، نظرا للأهمية التشغيلية لهذه المواد ودخولها في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ما يجعل أسعارها عرضة لموجات ارتفاع متتالية على مدى الأسابيع المقبلة. شفتوا مش يوم الاثنين كنتوا حاطين بالاسرار انه الغاز بعده سعره معقول، هيهم بلشوا نفط فيكم بالغاز امبارح 84,000، كل يوم رح ترتفع الجداول لسه اكثر. قال لك العمى في شغله لبنانيه ما عم نقدر نقرطن فيها، هيا بينا. بعدين مشان ما يغاروا المشتقات النفطيه من بعدهم، يعني بيصيروا بيغاروا من بعضهم، ولا انت اغلى مني. تؤكد مصادر مطلعة على زيارة الرئيس سلام إلى واشنطن أن الجانب الأمريكي كان واضحا بشأن الالتزامات المطلوبة من لبنان، لا سيما الأمور المتعلقة بإدارة الدولة، حيث استغرب الجانب اللبناني طرح بعض التفاصيل من قبل الإدارة الأمريكية وهي مفاجئة، وينظر إليها في لبنان كتفصيل فيما يشدد عليها الأمريكي. تعرفوا دائما نحن الفينيقي بيفتكر انه هو اذكى واحد بالكون، فالتفاصيل اللي تم طرحها خلال الزياره فاجات بعض اعضاء الوفد اللبناني. قال العمى والله الامريكان معهم خبر بكل هالتفاصيل، شو مفكرين السفاره عم تلعب بلبنان ولا مثل سفرائنا بالخارج ما بيودوا تقارير؟ أفادت من مرجع حكومي سابقا يروج اسمين لخلافة مرجع روحي في محاولة للتأثير في هوية المرجعية المقبلة. المقصود هو طبعا انتظار قرار مجلس شورى الدولي بشأن التمديد بدار الفتوى والاسم المطروح والأسماء المطروحة، واللي عم يلمحوا له هن الرئيسين مياتي والسنيورة يلي عم يحاولوا يفرضوا اسم، وهو على الأرجح الشيخ عساف. بدون يحاولوا يلاقوا أي دور، ما فيهم يروحوا إلى الاستقالة أو إلى الرياحة، يعني تقاعد. ما بتخلونا نشتغل سياسة، هينا بنشتغل دين، بكل شيء منتاجر. إلى أسرار نداء الوطن. أوساط سياسية صمت حيال اتهام نعيم قاسم للسلطة اللبنانية بأنها تراهن على الإسرائيلي والأمريكي، لأن في الاتهام عملية تخوين للسلطة كانت تستدعي ردا وزاريا ومن المحسوبين عليها. والله ما معبرينه، والله يمكن ما حضروه، ما حدا الكلمة يعني الميادين والمنار، فأعضاء الحكومة ما بيحضروا الميادين والمنار. بعدين ما حدا معبر، يعني عارفين انه كلمه مثل تسمعوا على البلاط يعني. تتجه الأنظار إلى المجلس الدستوري، حيث من المتوقع أن يصدر القرار بشأن الطعن المقدم من قبل التيار البرتقالي لإبطال قانون العفو العام، حيث من المتوقع أن يصدر هذا الأسبوع وفق تقارير قضائية. منيح انه يعجلوا بموضوع اصدار قرار، لانه هناك اضراب بعده مستمر. اليوم صرنا باليوم 18 لاضراب المعتقلين او المساجين بسجن رومية، وطبعا بدات الناس تعاني وتنقل الى المستشفيات، فكل ما تم تعجيل بالقرار كل ما بيكون افضل.

كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد يتولى دورا محوريا في إدارة القرار السياسي داخل الحزب، فيما ينظر إلى نائب الأمين العام باعتباره المرجعية الأبرز الممسكة بالملفات والتي تتصل مباشرة بالقرار التنظيمي والسياسي والواجهة الأساسية التي يطل بها حزبه. أما شو إطلالة، أما شو وجه مشرق مبتسم، خاصة بتقريره الأخير أو مقاله الأخير اللي حكينا عنه مبارح، وهو المراجعة العميقة يلي عملوها واللي اكتشفوا فيه أنه كل المصايب اللي عملوها هي صائبة. دخيل الحج حيب.

أخيرا في أسرار جريدة الأخبار. أكد مصدر دبلوماسي أن زيارة نتنياهو إلى دولة الإمارات فشلت في الحصول على تأييد إماراتي لحملة نتنياهو الانتخابية، خصوصا المساهمة في ترويج اسمه لدى الأمريكيين والأوروبيين، لكنها نجحت بترتيب لقاءات شملت قائد الجيش الليبي خليفة حفتر وعدد من القيادات، وسط قلق من وجود موقف أمريكي يقف وراء إحجام الإمارات عن تبني حملة نتنياهو الانتخابية، حيث يعتقد أن واشنطن طلبت من كل حلفائها عدم التدخل في الانتخابات الإسرائيلية وترك الأمر لها في التوقيت الذي تراه مناسبا. يعني هلأ نتنياهو راح يعمل وساطة إماراتية لحتى يتوسطوا له عند ترامب وكرمال يدعموا بالانتخابات على أساس خط الاتصال بيناتهم مقطوع؟ بسؤال كذب هاي.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي أبليكيشن، بسيط، سهل وراقي. بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع، ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعدنجية الحشاشين الشتامين النقيقة.

من بين عشرات المواضيع يلي كانت مثيرة للاهتمام والجدال خلال الساعات الماضية، كالعادة اخترنا بالقسم الثاني من حلقتنا لليوم 4 أو 5 عناوين سنتطرق إليهم تباعا من خلال هالفقرة بالإنترو أو من خلال الفقرات القادمة. طمنوني المهم استفدت من قلة الحسومات والتنزيلات الهائلة اللي صارت على صفيحة البنزين بالأمس. 1000 ليرة عدا ونقدا. إن شاء الله تكونوا كلكم هيك استفدتوا من الأمر. حفلات، احتفالات، دبكة كبيرة. شفت حدا منزل فيديو عاملين دبكة قدام واحدة من المحطات مبسوطين بهالألف ليرة، بقى لها زمان ما نزلت. فإن شاء الله يكون الجميع استفاد وحصن حاله وخزنته لقدام، لأنه أكيد هلأ اليوم بكرة بترجع بتطلع، مع أنه بعده برميل نفط نازل نزول، إلا عنا بلبنان بيطلع طلوع. شد طلوع. هلا على سيرة النقل والنقليات والمحروقات، من الأمور اللافتة محاولة تعزيز النقل العام، النقل المشترك بلبنان، واللي كان في منا بالأمس مع مزيد من الدعم من الدول الصديقة والشقيقة. لبنان كان عم يتسلم أو المؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك بلبنان، مشان نكون دقيقين يعني، تسلموا 20 حافلة مقدمة من سلطنة عمان بمراسم أقيمت برعاية وحضور وزير الأشغال للعمي النشيط فايز رسامني، وبتندرج الهبة بإطار الجهود الرامية لتعزيز قدرات النقل المشترك بلبنان وتحسين خدماته. طبعا بالمؤتمر اللي صار شكر وزير الأشغال العامة والنقل سلطنة عمان وسفيرة اللي حضر الاحتفال الدكتور أحمد بن محمد السعيدي على المبادرة، كما نوه بجهود المدير العام للمؤسسة يلي عم يحاول يتابع مع الدول لمحاولة مزيد من الهبات وتعزيز قطاع النقل المشترك. هلا مثل ما معروف بحسب المتابعة هناك 11 مسار عم تشتغل عليها هيدي الباصات التي أتت سواء من فرنسا أو من قطر أو اللي كانت موجودة وصلحوها، أو هلا هالباصات الجديدة احتمال يتوسع المسار ويصيروا 16، يعني 16 طريق تسلكن. وحتى سمعت من خلال الوزير أنه هناك نية لفتح خط مباشر من عكار إلى العاصمة بيروت، لأنه بيعرف أنه كثير من الموظفين والعسكر بينتقلوا وبيتعذبوا يعني مشقة النقل وبيأخذ وقت كتير، فاحتمال يفتحوا خط لحتى يفرجوا انه هيدي الباصات مش بس للعاصمة، كمان لمناطق الاخرى وتحديدا المناطق اللي بيعتبروها جانبية بعض العالم، مع انه نحن بنعتبرها مناطق اساسية وكل المناطق مثل بعضها، بس تعرفوا ببلد مركزي مثل لبنان ما في مركزية تحارب، فلا مركزية تحارب في بعده بلد مركزي متركز بالعاصمة، فطبيعي بيكون الاهتمام هونيك وكأنه لبنان يتكون فقط من بيروت وجبل لبنان، أما باقي المناطق فبنعتبرها درجة ثالثة درجة رابعة. طبعا مشكورة سلطنة عمان، نحن والله بلاد من مال الله يا محسنين، صرتوا حافظين يعني، والله قطر خلصت مونديال رحنا تراجعناها بعتت لنا كم باص، فرنسا بعتت لنا أول دفعة 100 باص وقالت لنا بس تشغلون نرجع نبعت لكم 100 التنين أحسن ما تنصبون أو تبيعون أو تعملوا شيء كالعادة يعني. فهيك قائم القطاع، نحن بنروح بنشحد بواخر فيول، بنشحد شوية باصات ماشي الحال، بس كلنا عارفين أنه تعزيز النقل العام هو بيحل مشاكل أساسية لدى كثير من اللبنانيين، بخفف عجلة السير، بخفف تلوث البيئة، بخفف تضييع الوقت، بخفف مصروف على العالم بحكم أنه الأسعار اللي عم ترتفع كل يوم ورا التاني. يعني إذا عم يبحث عن حل لموضوع الطرقات والنقليات والمشاكل المتعلقة بالمحروقات، موضوع النقل المشترك هو موضوع أساسي. يا من عملت خطط من وقت اتفاق الطائف لغاية الآن ومعظمها تم ضبه بالجوارير، ليه؟ لأنه في عصابات، في مافيات بتتضرر إذا كان في نقل مشترك، مافيات النقل الوساط الصغيرة، مافيات التاكسيات، مافيات المبيعات، كله في مافيات بها.

فمشان ما يتضرروا وكرمال نضل راضيين الزعيمين المستفيدين دائما بري وجنبلاط، فطبيعي انه نغض النظر، نعمل خطط، ندفع حقها، واخر شيء منلف بالورق ساندويتش. وعلى حسب ذكرتي بحكم العمر المديد بالعمل الإذاعي، يعني من أيام الوزير غازي العريضي كان هناك كثير من الخطط التي وضعت وتم الإقرار لها، وتم وضع مشاريع جدية لتنفيذ نقل مشترك موسع على كافة المناطق اللبنانية، وآخر شيء دخلت السياسة وقتلن بس شو نقل مشترك ما نقل مشترك، تركوا اللبناني يدفعوا بعدين ما فيت المحروقات هيك منتركهم ما يربحوا، معقول أنتوا بترضوها؟ هلا في ناس تنقح عليا كرامتها بتقلك هيك بدنا نضلنا عايشين على الشحاد وكذا، والله بدوي بشكري، شو بدنا نعمل، هالدول هيدي بتحاول تساعدنا قدر المستطاع، بس شوف انه المساعدات وصلت. بتخيل فرنسا لما قدمت لك هيدي البساط، وبتتذكروا الدكتور علي اللي كان وزير الاشغال بوقتها، علي حميه ما كان اسمه، راح ضبهم مدري قد ايه لحديت ما اخر شيء شغلهم، فقالت لهم شغلون وبعدين بنبعث لكم 100 تانيين بس حتى نشوفهم عم يشتغلوا. صاروا بيخافوا يبعثوا لنا اي شيء، حتى مش مصاري نقدي او مصاري بالدولار، حتى مساعدات عينيه صاروا بيخافوا يبعثوها لانه بيعرفوا قديش قد حراميه. صيتنا مثل المسك والعنبر بالخارج، الحمد لله فل فل. فهي مبادرة زادوا البساط صاروا 20، على أمل فعلا يكون موضوع فتح خط مباشر من عكار إلى العاصمة، هو موضوع جدي عم يتم بحثه، ما بده كتير يعني من الوقت لحتى يقر، هيك منكون عم نخفف على العالم شوي ومنحاول نخبرهم أنه لبنان كله على بعضه مثل يتساوى، يعني مش أنه فقط لبنان هو العاصمة والجبل فقط.

من ضمن المعارك اليومية التي تخاض سواء بالإعلام أو من خلال وسائل التواصل والمنصات الإعلام البديل، يعني هالمعركة التي تخاض والمعركة المفتوحة بين أنصار الدولة وأنصار الدويلي، وبالذكرى السنية لاغتيال القاتل القتيل، كان هناك معركة جانبية تخاض من حوالي الأسبوعين وبعدها مستمرة لغاية اليوم، وهي تأتي دائما عن كل مناسبة اغتيال صارت بلبنان، هالبلد المليان بحوادث التصفية والاغتيال. المعركة دايما بتكون إلى قيمة لما بتكون عم تخدم السردية. بتعرفوا في سردية كل واحد عم يحاول يرسخها، في أنصار الدولة عم بيقولوا لك إنه السلاح خارج الدولة لم يأتي على البلد إلا، وهذه طبعا حقيقة، لم يأتي إلا بالخراب، وهو خاصة لما بيكون مرهون لمشاريع خارجية، فبالتالي بيكون البلد آخر شيء بيستفيد منه، بالعكس بيكون عم يتسبب بمزيد من الدمار والقتل خدمة للخارج. وفي أنصار الدويلة والميليشيا والعصابي يلي عم يحاولوا يرجعوا يفكروا لك انه لا، السلاح هو اللي بيحمي، وهذا العدو القاتل لا يفهم الا بلغة القوة والسلاح. فتوثيق وترسيخ السردية بالمعركة الإعلامية هو جزء لا يستهان به. عن شو عم تحكي يا ابني؟ حالك عن شو عم بحكي؟ اشكلكم بدلوا مستعجلين، العجلة من الشيطان يا بابا. مع كل ذكرى اغتيال بتصير دايما بيحاولوا البحث عن الشخصية اللي تم اغتيالها واستذكار تصريحاتها وأحاديثها، وخاصة إذا كانت تنطبق على الواقع اللي عم نعيشه اليوم. هالشي حتى فشلوا فيه جماعة الميليشيا، لأنه لما بحبشوا بالتصريحات سواء التصريحات المباشرة لقائد المقتول أو التصريحات للبوطة اللي بتدور بنفس الفلك، سواء من صحفيين محللين إعلاميين نواب ووزراء، ما وجدوا إلا الوعود والانتصارات الوهمية، وما وجدوا إلا كثير من الجعدنة والكلام الذي لم ينطبق إطلاقا على الوقت واقع، لا بالعكس يعاكس بشكل تام. هذا الإفلاس بموضوع التصور للبصيرة اللي بيقولوا له، والتصور لقدام، وأنه يابا منذكر بتصريحات هالزعيم كرمال مزيد من الاستعطاف والزخم الشعبي و حتى هاي المعركة فشلوا فيها. بينما مثلا بتلاقي بعيد التشابيه يعني مثلا بفكرة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بتقدر ترجع تجيب عشرات ومئات التصريحات التي تتحدث عن أهمية البلد وعن أهمية الاعتدال وعن مصلحة البلد أهم من مصلحة الجميع وما حدا أكبر من بلده، كلها عبارات ترسخ مبدأ الدولة وسرديتها. كمان حتى بنفس الشهر عنا ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل، برضو بترجع بتجيب مشروع الدولة والعبارات اللي كان يرددها والمشروع اللي تم إجهاضه باكرا، لأنه بوقتها ما كان بدهم دولة، ولغاية الآن نفس اللي ما كان بدهم دولة بوقتها هن زيتهم بعدهم موجودين. برضو بترجع على مثلا الزعيم كمال جنبلاط، بتجيب كثير من كتاباته الغزيرة يلي كان يكتبها ودراسته، بتقدر تنطبق على الواقع اليوم. أما لما بترجع القاتل القتيل، فما اكتشفنا أو ما وجدنا الناس اللي راحت ووسأت التصريحات ووسأت الأطلالات، ما قدرت شافت ولا شيء تنبؤ صحيح ولا أي شيء خاصه بترسيخ ثقافة الدولة، إلا مزيد من البلطجة ومزيد من الاعتداءات والسعادة بالدخول إلى سوريا. بيسا بعتنا 1000 لنبعت 2000 وأنا مستعد روح شخصيا، وأنه والله ليك الضرب اللي عم يصير على أهم معركة إسرائيل، كل اعترافات واضحة، بس للأسف الأيادني بعدهم عنا وما بيسدوا حتى هاي الفيديوهات الموثقة. يعني بعطيك تعمل معركة مبنية على سردية، هيدي السردية بتم توزيعها بالإعلام بالرأي العام على مواقع التواصل، فالتوثيق هو شيء جميل. يعني مثلا الناس لما استرجعت بالأمس كلام سالم زهران يلي طالع عم بيقلك انه اي محاولة اذا العدو بيتجرأ وبيغتيل السيد يا بي شو بده يصير، قالك هيدي من علامات الساعة الكبرى. قالوا انا ما بعرف بالدين بس هيدي من علامات الساعة الكبرى، بدنا نمحي اسرائيل. طبعا انتو شفتوا النتيجة من بعد سنتين مين اللي عم يمحها، ولما رجعوا استرجعوا زر وقام وهاب، ولما استرجعوا كل الحديث والجعدنات اللي كانت تطلع، فبالتالي التوثيق لهالأمور هاي مش بالله بس بسبيل اضحاك العالم وتذكروا كلامه، لا، بسبيل تفرجي قديش الناس كذابين ودجالين ولا ينتموا الى الحقيقة بصلة. يعني كل كلامهم عبارة عن هوبرة، عبارة عن سعدنات جعدنات لا تمتلك أي واقع ملموس، لا بالعكس بيأتي الواقع لكي ينسفها نسفا.
والقصة ما بتختصر عليهم. هلأ اي نعم هن مزودين بالأوامر وكانوا يقبضوا كرمال يطلعوا يكذبوا على العالم، وأبرز ده اللي يشوفوا الدين ضربت أساسا، هن ما كان عندهم مصداقية والدين ضربت مصداقية، حتى صاروا عم يفتشوا عن وجوه جديدة. شوفوا صاروا عم يفتشوا لكم عن وجوه جديدة تطلع تتحدث باسم هذا المحور المهزوم، لحتى تطلع تروج سرديات أخرى، وبرضو عم يطلعوا مسخرة. أسماء عديدة صارت عم تطلع جديد، كمان ذكروك بحديث على حجازي وغيره من الكلام. برافو، هذا التوثيق شغلة كتير مهمة، إنما التوثيق الأهم هو لما بتذكر بصاحب المشروع بحد ذاته وبالعبارات اللي كانت تتخذ. بلش من عند إسرائيل أوهم من بيت العنكبوت، أيدي العبارة اللي كمشوها ورددوها واللي لغاية الآن برددها زعيم الإصابة وكلياتها، واكتشفنا مين اللي أوهم من بيت العنكبوت. روح على المعادلات، توازن الرعب، الضاحي مقابل تل أبيب، وكل هالأكاذيب اللي كانت تروج للعالم وتسوق لنا الوهم، وهم الانتصار يلي على بعد عضة كوسي بنكون عم نصلي بالقدس. لما الفريق المناصر لمحور الحشاشين لم يجد ما يذكر به من أحاديث نتيجة الإفلاس ونتيجة الوعود الكاذبة، لشو لجي بسرب لك بعض الفيديوهات الجديدة، قال لك عن كزدورة صارت بالضاحية وعن مشاركة بمؤتمر ما بعرف إيه، لا ليسكتوا الرأي الآخر يلي كان عم يجمع لهم أكاذيبهم كل هالفترة ويقدم لهم إياها ببعض الفيديوهات اللي انتشرت على السوشيال ميديا. من التصريحات اللي تذكرناها أو تذكروها، أنا بالأحرى ما كان لأي مجهود بالموضوع، أنا مجرد اطلعت على هالفيديوهات ومشكورين كل الناس اللي وثقوهم، قال لك المسألة مسألة وقت، اليهود نفسهم موقتين بين 70 و80 سنة ونحن هلأ بال76. بال2012 تصريح لجريدة الأخبار بيقول لك بدأت معركة نهاية إسرائيل.

أخذت وقت كتير 16 سنة وآخر شيء شفنا مين انتهى. كمان تذكروا كتير بالفيديو اللي كان عم يطلع فيحكي فيه بوقت سيدهم عن السيناريو اللي نزل بصحيفة السياسة الكويتية من الكاتب أحمد جار الله واللي كان من حوالي 7-8 سنين. بوقتها كان مكتوب التسريبات الإسرائيلية أنه الصف الأول من القادة سيقتلون والصف الثاني سيقتلون وعلى الصف الثالث أنه يتحمل المسؤولية. فظهر كبيرهم الذي علمهم السحر ساخرا وقال لهم أنه بينصحوا يروح يكتب سيناريو أفلام. وآخر شي شفنا أنه هيدي السيناريو كان مزبوط وتم تنفيذه وتطبيقه حرفيا. تم القضاء على قادة الصف الأول والثاني والثالث وبلشنا نشوف مين اللي عم يقود المرحلة من ضباط إيرانيين بشكل مباشر لحتى تعرفوا والدجل اللي كان يمارس. كمان تذكروا واحد من التصريحات الموثقة كلها فيديوهات موثقة كان اسم الله أطلالات لا تهدأ. قال لك يخشى سكان حيفا من هجوم قاتل على حاويات الأمونيوم واللي ستؤدي إلى موت عشرات آلاف السكان. يعني لبنان بيمتلك قنبلة نووية وما في مبالغة بهالكلام. وشفنا الأمونيوم وين انفجر، انفجر بالناس بمرفق بيروت ولغاية الآن بعد الناس عم تعاني من ذاك الانفجار ولم يروا أي أمونيوم ينفجر بمرفق حيفا. لم يعد لبنان ضعيفا ممكن تجتاحه بالفرقة الموسيقية، بل قد أتى اليوم يلي نحن بدنا نجتاح فيه الجليل بفرقة موسيقية. طبعا واحد من التصريحات الشهيرة الموثقة يلي بتكشف لك كمية الوهم يلي كانوا عايشين فيه ومعايشين جماعتهم فيه وفاقوا على هالصدمة انه لا الفرقة الموسيقية اجتاحت اكتر من 80 بلدة واحتلتها بلدة ومنطقة جنوبية لا بل مسحتها. كمان من التصريحات قال لك بس بشمال في مصانع كيماوية ب 31 مليار دولار، مصانع تكنولوجيا ب 76 مليار دولار، استغرق العمر لإنشائها عند العدو الغاشم 34 سنة، هودي كلهم منروحهم بساعة واحدة، لا بنص ساعة. طبعا هياها 3 سنين من الحرب والمعارك وحماقات الإسناد ما شفنا مصنع واحد عم بيروح ولا شفنا أي مصنع تكنولوجيا عم يشكي أو شركة عم تترك أراضي المحتلة وتطلع للخارج، لا بل شفنا الشركات من وين هربت وشو هي المصانع اللبنانية يلي انضربت. أما آخر هاي التصريحات وفي بدنا استكتير بس نحن بشيل الوقت، آخر هاي دي التصريحات الموثقة واللي طبعا بتصير مضحكة بعدين لما بتشوف الفرق بين الكلام وبين العمل على الأرض، قال لك ما يعتبره العدو تهديد نحن بنعتبره فرصة تاريخية بنتمناها ونحن بنتمنى أن تدخلوا برا لأنه ما تبحثوا عنه من دبابات وجنود راح يجي لعنا بإجراء ودبابتكم إذا فاتت للبنان لن تعود لأنه لن يبقى لكم من دبابات. هيدا على نفس منطق حاليا شو اسمه البرازان، لاقونا لنفرجيكم كيف بنربح عليكم، انه اذا انتم بتفكروا تفوتوا برا يا حرام شو ناطركم والله لحتى نعمل فيكم العجيب. طبعا كلها كانت مجرد وعود وهمية ليس لها اي اساس والميدان اثبت عكس ذلك تماما. بعتقد كتار من اللي استرجعوا تلك التصريحات والإسهال الكلامي الذي كان والوعود العرقوبية لم يستدعوها من باب التشفي، يعني مش انه والله من باب التشفي ولا من باب السخرية، فقط من باب ضرب تلك السردية وضبط أو ضرب منطق جماعة الحشاشين ويفرجون انه شفتوا كل أكاذيبكم وكل تصريحاتكم وكل وعودكم لم تكن إلا كلام بكلام، بينما ما كنا نتحدث عنه كأنصار دولة تم تطبيقه حرفيا وتم تنفيذه، وبالتالي بنكون كمان علامة جديدة ونقطة جديدة تسجل بين أنصار الدولة على أنصار الميليشيا والدويلة. برجع وبقول لك يا عزيزي وبقول لك يا لدوتي يا طنط، معركة التوثيق معركة كتير مهمة. استرجع تلك التصريحات والإطلالات والتهديد والأصابع المرفوعة وكل هذه استرجعها ليس فقط أنه والله من باب السخرية والتشفي وما بعرف إيه، لا من باب أظهار من هو على حق ومن هو على باطل. الناس لما بتكون عم تخوض هيك معركة تأسيسية لا وطن عم يرجع يمنع عن جديد، إظهار السردية وتثبيتها من خلال التوثيق هيدي معركة لا تقل أهمية عن معركة بناء الدولة، لأنه المعركة الإعلامية جزء كتير أساسي وضرب هذه السردية التي تتحدث عن أهمية السلاح الغير شرعي وعن أهمية أنه هذا العدو لا يفهم إلا بالسلاح وضرب منطقة الدبلوماسية هني حاولوا

تبعوها وفشلوا كالعادة، خسروا هالمعركة مثل كتير من المعارك اللي خسروها ويرفضون الاعتراف بخسارتها. لذلك لما بترجع بتشوف أنصار كل فريق لما بيكون عندهم ذكرى اغتيال القائد اللي بينتموا له أو اللي الذي يؤمنون به، بيلاقوا كتير من التصريحات اللي يسترجعوها واللي يقدروا ينسقوها على هذه الأيام، بينما لما بترجع إلى التصريحات المنسوبة للقائد إلى القتيل لن تجد إلا مثل هذا الوهم، مثل هذه الأوهام التي زرعوها في الناس ليستفيق الناس على الصدمة الكبرى بأنها كلها كانت وعود عرقوبية ليس لها من أساسيات للنجاح، ويكتشف أن العكس هو الصحيح تماما. من علامات الساعة، وبكبسة زر، ذكرين كبسة الزر تبع وياب شوف كبسة زر، نحن نضرب وزارة الدفاع 3 سنين لك حق الكاريج كله على بعضه، بعده عم يشتغل بشكل طبيعي وعم يتم استخراج الغاز منه، ما ضا استرجوا يضربوا عليه في التيشير.

0: بعود وبحيي الناس اللي اشتغلت على هيدا الملف، لأنه هذه معركة أخرى. أي نعم هي معركة جانبية، بس معركة توثيق السردية وضرب سردية الآخر هي معركة أساسية، خاصة مع الإعلام الحديث والمتطور. فاللي اشتغلوا على هيدي الحملة وقدروا يرجعوا جمعوا كل هالتصريحات وكل هالإطلالات مشكورين، لأنه حقيقة قدروا يساهموا مرة جديدة بنقطة تسجل لأنصار الدولة على أنصار العصابة والدويلة. ببلد مقسوم مثل لبنان، مقسم طائفيا وجاهز دائما للفتنة، الأمور دائما مفترض تنحكى على منطق دولة ودويلة، بعيدا عن التجاذبات ومحاولة تحويلها إلى فتن طائفية، سواء إسلامية مسيحية أو سنية شيعية.
1: بونجور يا أختي، بيعمركم؟
2: فوت غسل وشك يلا وفروك سنينك.
1: شوفي في شيء؟
2: لا ما في شيء.
1: ولين أستي؟
2: أنت نقصتني.
1: صار شي بالليل؟
2: لا ما صار شي.
1: كنت واعية انت؟
2: اي معلوم.
1: انا كنت نايم لانه ما انتبه.
2: قررت بتاختك يلا.
3: يقطع عمرك نقصني منيح. صح النوم استاذ عبد.
4: صحتين صحتين تفضلي.
3: هاي كيفي؟ تمام. وانت؟
2: ميت نعس، جسمي كله مكسر.
3: بليز بتوعيهم تقبريني لحد رفيقش انا؟
2: يتك رعيونك ولا؟ رشيد قوم حبيبي يلا. ابو ليلى
5: واعي واعي. مش انتو بتخلوا حدا ينام؟
2: يلا قوم الساعة 7.
5: والله؟ ليش من قال لك بدي قوم 7؟ شو عندي 7؟ تركي انا ابو عين. قوم يا ازنافور. قوم كلم دليدا قوم.
6: صباح الخير يا. كيفك؟
1: شو سمع الأخبار أستاذ رشيد؟
6: شو خير؟
1: شو سمع الأخبار؟
6: في تفاؤل.
1: في تفاؤل؟
6: في تفاؤل أوي كتير.
1: إن شاء الله الله يسمع منك يا رب.
6: في أبو المرة راح يضل واقف على عجره أبدا.
1: لا يا أستاذ رشيد.
6: ما عمل لك عمي.
1: يا ربي.
6: طيب.
2: ليش دخلك بتضلوا هيك ميتين أنت وياه؟ قوموا هيك دغري، غسلوا وشكم، فركوا سنينكم، عودوا حالكم على الشغلات.
7: بلا مواعز على الريق الله يستر على العرضية.
2: مش مواعز هيدا المصبوط.
5: والله معقول كتير يا أخي. انت عم تحكي هيك يعني انت إيجابية بهالحياة، بس نحنا سلبي سلبي. عرفتي كيف يعني؟
2: استفلو.
7: ايه وخاصة على بكرة.
8: أبولي أبولي
1: هذا صار جوا. شفتي عجلو عجلو
8: عزل.
9: طب لا صابوني لجوه. ليه؟ ما بتعرف وبدي صابوني ليه؟
3: فواز عايزني اللي جوا خليني شهله شوي. طالع الدكتور.
5: شو عليك؟
9: غسلتوا انتو؟
5: لا معليش غير مرة حياتي.
9: لا لا لا شوف حرك انت.
8: هون شمع عرضنا حمام.
9: حرك انت.
5: ايش انت الجرايد؟
7: استاذ عبد قايلين شي عن هالرصاص؟
10: لا ما بيقولوا. الرصاص تبع اليوم بيطلع بجريدة بكرة يا قاسي.
3: جمعان جمعان يا فويس.
5: تحب جيب لك كرسي حكيم؟
7: لا معلش بقعد هون.
8: روعك
9: رشيد ولا كلمة.
7: بتمنى على الكل يكونوا متابعين أنا عم بحكي. مش كل واحد يفكر بشي وحده. ما بدي البعض يقولوا إنه ما عم بحكي معكم.
6: منيح هيك. الله منيح منيح
7: منيح هيك عم تسمع.
6: الله منيح معلوم حكمي. الله أكبر.
7: ما بدي البعض يقولوا
6: اول شيء حضرتك بدات تحكي كان صوتك مش واضح. كان صوتك مش عم بيوصل. عفوا
7: هلا عم تسمعني يا رشيد؟
6: نعم حكي. هلا منيح. لا مش على قبل عم بقول لك هلا منيح.
7: طيب خلص مشي الحال.
6: هلا اول شيء بالبدايه كان ضعيف شوي، هلا مشي حاله بس بالبدايه.
7: عظيم.
6: هلا منيح حك مثل ما عم تحكي واضح عم بيوصل. احسن ما عم بقول له هلا اضبط من ايديك. بالبدايه شوي حكيم انت ما عرف شفتها بتوسوست يمكن او شيء. بالبدايه شوي كان ضعيف هلا مشي حاله.
7: ما بدي البعض يقول.
6: أيوة.
7: رشيد
6: هذا حلو
7: انه ما عم بحكي معكم وهملكم واشياء من هالنوع. فكروا انه المستشفى بدي اياكم تصحوا وتصيروا اشخاص طبيعيين مثل كل العالم، وهذا همه الاول والاخير.
1: جنين العالم بيعرف في طقنيس وبيرجع وبيمرق.
7: قاسم مرة تانية إذا ما سألتك ما بتحكي.
6: ما تسأل خلي كل واحد هلا بيقول بيقول الحق من بعيد مثلا نجي بتكلم معه. بس يا عبد
7: بس
1: تفضل يا أخي.
6: شو عامل؟
7: سعيدة
6: هويتها صورة مين هلا؟ صورتها؟ هاي صورتها؟
4: هاي صورتي يا أخي.
6: لا ما صورتك، هاي صورت مين هلا؟
4: والله صورتي يا أخي.
6: ما صورتك خليك يا أخي، خلص هلا ما تبحلق لك.
7: شو في يا رشيد؟ شباك؟ شباك انتو ايه؟
6: شو هلو يا حكيم يعني انه عينك بنت عينك قال صورته، ما صورته؟
4: صورتي وحياة الله صورتي
6: يا أخي. اسمح لي حكيم.
7: تفضل.
6: قوم له، قوم له. قوم له.
7: رشيد. رشيد. دوار. تفضل. محمود. محمود. طيب. خبرني يا دوار. رشيد. إلي يا أدوار كيف حس حالك عم دوا جديد؟ مش حس في تحسن؟
6: ما في تحسن.
7: رشيد رؤية حبيبي عم بحكي معه روح.
6: يا سلام ما في تحسن.
7: رشيد
6: يا أخي بياخذ العبوب عم بيروحوا بالبول كلهم. يا ربي لا شو فيه؟ عايزتنا؟ شو بدك فيه؟ شو فيه؟ ما بنقدر نحكي الحياة بالمستشفى يا حكيم؟ شو يا حكيم؟
7: جاب ايه دور
11: يعني دوخة على الفاضي وارتخى بس هو بعده بضايقني بضايقني منيح يعني
7: بعده محمود بضايق طيب طيب طيب غير هيك شي جديد شو بدك تسني
11: يعني هيك ليش خايف منه انا بحس كل الوقت بس شوف ناس قاعدين او واقفين او حي الله بحس انه دغري بدي اعرفهم كل واحد اذا اسلام ولا مسيحي يعني ضروري هالشي
7: طيب هلا هون في شباب اصحابك اسلام بيضايقوك كمان
11: بيضايقوني ايه مش صحابي مين قالك صحابي
7: ليش طيب ما مثلك مثلهم وقاعدين تاكلوا بتتسلوا وعايشين مع بعضكم
11: ايه بس ما قالهم رب لانه بيطعنوك بالظهر هني ببينوا على حالهم هيك بحبوني هلا هو محمود بحبني
7: معلوم بحبك
11: يخلي يقولوا انه بحبني
7: ما انت اذا قال ما بتصدقوا
11: ما بصدقوا لا كون حمار اذا بصدقوا لا اشفقني اياها
7: ولك ليش بدو يصفك اياها ما نكون اخوة انت وياه والبلد رجعت وما بقى في شيء
11: دكتور يعني بدك تقول صايرة شغلتي هيك كل نهار شوف الناس اذا اسلام ولا مسيحية لا عم بيصير فيي هالشي انا بدي ارجع شغلي بدي اشتغل شغلتي مش شغلتي هيدي ليش خايف منه انا
12: هيدا لانك معقد
7: بس إذا بتريده ما حدا معقد
11: معقد شو بعمل أنا معقد
7: لا لا يا أدوار أنت مش معقد
11: طيب ليش الإسلام ما بيروحوا
7: كيف لوين بدهم يروحوا
11: يروحوا من هون يفلوا
7: هيك يعني شو بيعملوا
11: شوفوا شو بدهم يعملوا
7: لا يا أدوار ما بيصير تضل تفكر هيك
11: مش مزبوط لا عم تضحك علي المسيحية خايفين
7: يا أدوار قلتلك وبرجع بقلك حطها براسك كل حياتنا عايشين اخوة اسلام ومسيحية
11: هيك بيعملوا الاخوة ببعضهم شال اخوة اودي
7: هيدا لانه عملوا علينا مؤامرة يا ادوار
12: شو هي هالمؤامرة؟
13: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام العنوان واحد فايزو سينيتري سنتر مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية مغاسل كراسي مرايات خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة باب أول البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع فايزو سينيتري سنتر فرع أول طرابلس شارع أديشا بناية أديشا أكبر صالة عرض تحت الأرض وفرع تاني المينا شارع أديشا بجانب شركة أديشا 03-513-593 وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

رسميا انتهت بمساء الأمس زيارة الوفد الحكومي برئاسة رئيس الحكومة دكتور نواف سلام إلى الولايات المتحدة التي بدأت من نيويورك وانتقلت إلى واشنطن. الزيارة كانت زاخرة ومكثفة بكثير من الاجتماعات واللقاءات وختمت بحفل عشاء أقامته السفيرة اللبنانية بواشنطن ندى حميد معوض. كان حفل عشاء تحدثت عنه الصحافة العالمية بكثافة نظرا لكمية الضيوف اللي حضروا والجنسيات التي كانت موجودة على الطاولات وأيضا للكلمة التي ألقاها الكلمة الختامية بالزيارة الرئيس سلام. في إنسان منصف إلا ما بيقدر يقول إنه الزيارة كانت ناجحة بجميع المقاييس، بدءا من الاجتماعات اللي صارت قبل يوم الجمعة وصولا إلى يوم الجمعة وكلمة لبنان أمام الجمعية العامة، بعدين الاجتماعات اللي صارت سواء مع وزير الخارجية روبيو أو مع وزير الخزينة الأمريكي أو مع رئيسة صندوق النقد أو مع البنك الدولي، وكثير من الاجتماعات التي عقدت لمناقشة لبنان. بعيدا عن التافهين يلي كمان ما بننسى الاجتماع اللي كان الاساسي مع الدول العربيه والاسلاميه على طاوله ترامب، والناس التافهه اللي قاعده اهتمت بالسلام وسلم وما سلم بدل ما ينظروا الى اهميه الاجتماعات والمواعيد التي اعطيت. وهون لابد من اعطاء الشكر والكريدي للسفر بواشنطن، يعني عشان كل واحد موضوعي وامين مع نفسه، لانه ما فيك دائما تدلع عم تهجم هالدوله بكل تصرفاتها. لو بكون عم تعمل شيء منيح لابد ما تقول لهم برافو، لانه تنسيق هيك اجتماعات لا يأتي بالليل وضحاها، يعني هي استثمار لشبكة علاقات طويلة وعريضة، سواء العلاقات اللي نسجها رئيس الحكومة لما كان سفير لبنان بالأمم المتحدة السفير الدائم لمدة 10 سنوات أو لما كان بمنصبه بالجنائية الدولية، والعلاقات التي كمان نسجتها السفيرة بواشنطن. كل هالعلاقات تم استثمارها مش لمصلحة شخصية، مش كرمال تبقوني رئيس حكومة ولا كرمال تعطوني مكسب شخصي، لا كرمال يعطوا مكسب للدولة، وهيك بيكون مفترض صفات رجل الدولة. ضيف عندك الأطلالات الإعلامية، المواعيد التي أعطيت، يعني تقريبا أطل رئيس الحكومة والوزراء، وزير المال ووزير الطاقة، بس تحديدا رئيس الحكومة أطل على عشرات القنوات العالمية الأمريكية، وختام المقابلات كان مع الشرق بلومبرغ بعتاد بالأمس. كل أطلالات ثبتت النظرة التي أطلقتها الحكومة وأطلقها العهد الجديد منذ وصوله بموضوع دولة واحدة، سلاح واحد، جيش واحد، حصرية السلاح، امتلاك قرار الحرب والسلم، عدم التراجع عن القرارات. ثبتت موقف الدولة وخاطبت المجتمع الدولي. انت مش عم تخاطب المجتمع المحلي، هون عم تخاطب المجتمع الدولي يلي هو مفترض جاي بده بعدين ينقذك ويساعدك بإعادة الأعمار وبمساعدات للقوى العسكرية الشرعية. فهيدا المنطق اللي تم تثبيته والفصل تماما بين الدولة والدولي، الفصل تماما بين منطق الدولة والقرارات اللي عم تتخذها الحكومة واللي بعد ما عم تنفذها كلها، وما بين المنطق اللي تابع للعصابة والدويلة الذي يتحدث دائما عن التهويل والحروب والخراب. فأنك تقدر تحجز كل هذه المواعيد، هيدا دليل على نجاح الزيارة أولا، دليل على شبكة العلاقات اللي كانت ممتدة، وهيك مفترض تكون. نحن هيك مفترض تكون علاقاتنا بكل الدول، هيك مفترض تكون السفارات خلية نحل تنشط تجهز دايما لحتى الزيارات تكون ناجحة لبرا، مش تكون مصروف على الفاضي ولا تكون فقط لالتقاط الصور التذكارية، لأنه هيدي ما بتقدم شيء. هلا بعرف أنه دايما العمل يقاس بالنتائج وكل العالم ناطر النتائج لحتى تشوف نتائج تلك الزيارة، بس ما في كمان تنكر كل هالمجهود اللي مبذل وتقولن والله مثل قلتو، مثل ما قال جميل السيد لك، دعان البنزينات، دعان الأكسجينات اللي عم تتنفسهم. أساسا أنت مجرد ما شفت أن هناك يعني فئة مسلطة من قبل الحشرات الإلكترونية للتصويب على الزيارة بشكل يومي بتعرف مدى نجاحها. مع كل ما شفت الصراخ عم يرتفع كل ما بتعرف تماما أن الزيارة كيف تنجح. لو ما أنا ناجحة مالبي ما كانوا خصصوا له من وقتهم كل هذا الوقت. خود عندك مثل، بس مثلا العشاء اللي أقيم باليوم الأخير، يعني بس إذا بقرأ لك الأسماء اللي حضرت العشاء اللي أقامته السفيرة ندى حميد معوض على شرف رئيس الحكومة وعقيلته السفيرة سحر بعصيري، بالإضافة للوفد اللبناني
شوف العداء شارك بالعشاء سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والترز، نائبي مستشار الأمن القومي الأمريكي، نائب وزير الطاقة الأمريكي، نائب وزير التجارة، مستشار وزارة الخارجية، وكيل وزارة الخارجية، مساعدي وزير الخارجية، عندك مساعد وزير التجارة، المدير الوطني للأمن السيبراني بالبيت الأبيض، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، مساعد الرئيس الأمريكي سيباستيان غوركا، رئيس الاستثمارات بمؤسسة التمويل التنمية الدولية الأمريكية كولمان، عندك كمان المبعوث السعودي الخاص للبنان الأمير يزيد بن فرحان، السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى، سفراء الإمارات، قطر، الأردن، مصر، عمان، الكويت، العراق، سوريا، إلى جانب المدير التنفيذي بمجموعة البنك الدولي ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد جهاد أزعور، وعدد كبير من الشخصيات الإعلامية البيرسي. تخيل هودي كلهم مجموعين بعشاء يقام بالسفارة اللبنانية بواشنطن على شرف رئيس الحكومة ووزارته باختتام تلك الزيارة. وأبرز دليل على أنه كمان هو ممنون لهالمواعيد ولهالأجندة الكبيرة وهالمواعيد المكثفة هو أنه بختام زيارة رئيس الحكومة عمل اجتماع شكر فيه أعضاء السفارة والدبلوماسيين الموجودين على هالنشاط الملحوظ يلي عملوه. هاي الفقرة مش فقرة تطبيلية، هي فقرة بس حتى تعرف انه مفترض كيف لازم تكون الزيارات الرئيسية والحكومية للخارج لحتى تكون منتجة، كيف بدك تنسج العلاقات وتستثمر هذه العلاقات كرمال المصلحة العامة، مش مثل ما بيعملوها كتير من المسؤولين بيستثمروها كرمال مصالح خاصة، اعطيني صفقة من هون، بدي جيب وزير من هونيك، شوف شو بدك تعمل لي انت بفلان، كلها مصالح خاصة. هيدي نادر، هيدي صفة رجل الدولي انه بيستثمر علاقاته كرمال المصلحة العامة مش كرمال مصلحته الشخصية. ضيف عندك بكل الأطلالات وبكل الاحتفالات اللي صارت أيضا مع اللقاء مع الجالية اللبنانية بالولايات المتحدة، كلياتها نفس الخطاب نفس المنطق، مش بنحكي هون شي وهونيك بنحكي شي كرمال نرضي الكل، أبدا أصرار على أنه لا سلطة فوق سلطة الدولة تعلو عليها، لا سلاح خارج مؤسسات الشرعية، لا قرار بالحرب والسلم خارج المؤسسات الدستورية، اخترنا الإصلاح بدلا من الممارسات اللي أوصلت نظامنا المالي واقتصادنا إلى انهيار، واخترنا الدبلوماسية بدلا من الحرب يلي أوصلت البلاد إلى خسائر هائلة بالأرواح والممتلكات والاقتصاد.

فبرافو يعني لفريق السفارة يلي قدر انه يخلي هالزيارة هالقد متوهجة وقدر انه يحجز كل هذه المواعيد على امل انه تترجم بقى كل هالاجتماعات اللي صارت مع صندوق الناد وبنك الدولي ووزارة الخارجية بنتائج بتفيد اللبنانيين جميعا مش فئة من اللبنانيين. صفات رجل الدولة صارت معروفة عند العالم اللي بتأيد الدولة، اما الناس اللي بعدها مؤمنة بمنطق العصابات ما بعمرها رح تقتنع ورح بتضل مركزة بالتفاهة سلم ولا ما سلم.

على فكرة بعد كل هالنشاط ما في إجازة بعد الزيارة، يعني بكرة في جلسة للحكومة، جلسة من الجلسات المهمة بحكم أن الحكومة ما انعقدت شي أسبوعين، والسبت مفترض في زيارة لرئيس الحكومة إلى النبطية لافتتاح مراكز للدولة، عم نحكي عن المخافر وكذا، من أجل تثبيت وجود الدولة بالنبطية من بعد زيارة رئيس الجمهورية. لن نكل ولن نمل أبدا من دايما محاولة التصوير للناس ونقل لهم الحقيقة على منطق بين مؤيد للدولة التي تكون للجميع وبين مؤيد للعصابات والميليشيات والأحزاب يلي بيحبوا فقط أن ياخذوا الخير لهم ويكبوا الشر على الآخرين. تعلمون جيدا أنني من المدمنين على مقالات رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل، وبحاول أن لكم إياها بشكل أسبوعي، إنما المقال لهالأسبوع من أحلى المقالات يلي كتبن باسم الله تاريخه المديد بعالم الصحافة، لأنه مقال بيحمل كتير من الشجن والمشاعر والذي يصف به بيروت ولبنان بشكل عام وتزامن الخريف مع الحروب الدائمة في هذه البلاد. رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط الكاتب اللبناني الكبير غسان شربل مقاله لهالأسبوع بعنوان الخريف والشهداء والحديقة الخلفية، هيا بنا نطلع عليه الآن. يبدأ غسان شربل مقاله أقصى العقوبات أن ينساك العالم أو يعتبرك مريضا لا أمل بشفائه، ويضاعف الأمر افتقارك إلى الأوراق، لا مضائق لديك تهدد بإغلاقها ولا برنامجا نوويا تلوح برفع نسبة التخصيب فيه، وسط انشغال العالم بالمضائق والترسانات يستكمل جيش نتنياهو جريمته الكبرى منفذا حكم الإعدام بعشرات القرى في جنوب لبنان، ذنبها كما يزعم أنها استخدمت في شن هجمات على إسرائيل، قتل البيوت، قتل أهل البيوت ولم يرحم حتى الأشجار، كأنه يريد منع أي شاهد من الإدلاء بإفادته أمام محكمة التاريخ إذا انعقدت ذات يوم. يتفرع هذا الموتور بأن الحزب كان المبادر إلى إطلاق الحرب، مرة لإسناد غزة غداة طوفان السنوار، وثانية فأرا لخامنئي الذي اغتالته إسرائيل، ويقول صراحة إن على لبنان أن يدفع ثمن خسارته للحرب. في الطريق إلى صيدا بوابة جنوب لبنان لم يبخل الخريف بأمطاره الأولى، استيقظت في ذاكرتي مشاهد قديمة. ذات يوم بعيد كنت متجها إلى مقر الصحيفة وشاهدت أمطار الخريف تنقض عنيفة على بيروت، شاهدتها تقتلع صور الشهداء عن جدران المدينة وتنتزع مفردات من الشعارات الحماسية التي دبجها المحاربون وتوهموا أنها ستقيم إلى الأبد. ومنذ تلك الأيام ارتبطت صور الشهداء في خاطري بأمطار الخريف التي تطارد صورهم والتي لن تبقى معلقة إلا في جدران بيوتهم وأحزان أمهاتهم. كأن هذه الأرض مصابة بعطش لا ينتهي، تشرب دم جيل ثم تجدد شوقها إلى دم جيل آخر. صحيح أن الأوطان تحتاج أحيانا إلى شهداء لتسترد أرضها وسيادتها، لكن الصحيح أيضا هو أن دور الأوطان لا يكمن أن يقتصر على إنجاب الشهداء وتوديعهم. الوطن فرصة حياة وتقدم، الوطن ليس مصنع للشهداء والجنازات. يتابع غسان شربل: أقول الشهداء وأعني كل الذين قدموا أرواحهم في حروب كثيرة، حرب على تلة في الجبل أو على خط تماس في بيروت وفي المدينة التي كانت منقسمة. كان الخريف يهاجم صور كل الشهداء
على اختلاف ميولهم وشعاراتهم، وكان من عادة المدينة أن تنسى شهداءها وأن تستقيل من أفعالهم، كأنهم تسرعوا حين ألقوا بأعمارهم الطرية في النار التي كانت تخبو وتذهب في عطلة ثم تعود لتعاود الاشتعال، وكأن قادة الأحزاب والميليشيات يتعهدون بعدم نسيان الشهداء. لكن للأوطان ذاكرة لا تنسى، لا يبقى من الشهداء إلا الحزن الذي يفترس اليتامى والفكالة وأهاليهم. استهوت الحرب اللبنانيين، اندفعوا في حروبهم وفي حروب الآخرين، حلموا بالانتصار المدوي والضربة القاضية وعادوا خائبين. تركيبة لبنان لا تسمح بهذا النوع من الانتصارات، تسمح فقط بشبه انتصار يفتح الباب لحرب مقبلة. أتذكر الآن حوارا مع جورج حاوي الذي شارك في إطلاق جبهة المقاومة اللبنانية الوطنية جمول ضد إسرائيل عام 82. أرسل الشبان لمقاومة الاحتلال وأرسلهم أيضا إلى حروب الداخل، وفي النهاية كان حاوي نادما على الانخراط في الحروب بين اللبنانيين، وفوجئت به يقول: ليتنا لم نطلق أي رصاصة. لا يملك أي لبناني حديقة أخرى غير لبنان، مهما كانت هذه الحديقة هشة ومرتبكة ولا تسمح بارتكاب الأحلام الكبرى. لا يملك الماروني حديقة أخرى، ولا يملك السني غيرها، والأمر نفسه بالنسبة إلى الشيعي والدرزي. على مدى عقود ارتكبت المجموعات اللبنانية مداورة رهانات تفوق قدرة لبنان على الاحتمال، وتقول التجارب أنه كلما استقوى طرف لبناني بحليف إقليمي ودولي لإضعاف موقع شريكه في الوطن، اندلعت النار وازداد لبنان تفككا، وازداد المتحاربون ضعفا رغم تعاطيهم المنشطات والأوهام. يقيم لبنان حاليا تحت ركامه بعدما راهنت مجموعات لبنانية على التنظيمات الفلسطينية ثم إسرائيل وسوريا وإيران. منذ نصف قرن وقع لبنان في خريف عنيف دائما، تساقطت أوراق شجرة التعايش وأوراق مميزات لبنان ودوره السياسي والمصرفي والتعليمي والسياحي، تكلست أغصان شجرة الدولة وفاحت رائحة الساحة اللبنانية، تساقطت أوراق الأمل وسلك الشباب اللبناني طريق الهجرة، أضاع اللبنانيون الفرصة تلو الأخرى وأهمها الفرصة التي شكلها اتفاق الطائف، واستأنفوا رحلتهم نحو الهاوية. يقيم لبنان حاليا في مأزق غير مسبوق، خسر الحرب وإسرائيل تحتل بعض أراضيه وقد حولتها أرضا محروقة وتتوعد بالمزيد. السفير الأمريكي في لبنان يقول صراحة

حلا سحريا للخروج من المأزق، لا تملك غير الرهان على قدرة ترامب على ممارسة الضغوط على نتنياهو إذا ما استطاع لبنان استجماع شروط العودة إلى دولة تحتكر السلاح وقرار الحرب والسلم. في المقابل يقرأ الحوز بالأوضاع بصورة مختلفة ويستمر في رهانه على إيران والتسوية التي يمكن أن تبرمها مع أمريكا. يرفض الحزب التوقف مليا عند حجم التغيير الذي طرأ على قوته ودوره الإقليمي بعدما غادر سوريا. يرفض وبعد عامين من غياب أمينه العام الالتفات إلى أن أكثرية اللبنانية لا تؤيد إبقاء لبنان معلقا على نار حروب الإقليم. بيختم الكبير غسان شربل هذا المقال الممتع: يبدأ لبنان رحلة العودة إلى الدولة التي تتسع للجميع أو تتعمق جروحه في الخريف. استمرار التفكك والضياع ينذران بهبوب رياح الخريف على التركيبة اللبنانية نفسها بتبديد دم جميع الشهداء بلا استثناء. وحدها الدولة التي تستحق التسمية تحفظ دم الشهداء من الضياع، ولا يحق للبنانيين نحر حديقتهم الأخيرة.

هذا المقال البديع كتب ليس فقط بالحبر، إن كان كتب ورقيا أو من خلال استخدام الكيبورد، هذا كتب بكثير من المشاعر والذكريات التي ألفها الكاتب على مدى خبرته الطويلة، والتي أيضا يفقهها ويتقنها كل لبناني مؤمن بوطنه، ويندم كثيرا على سنوات طوال ضاعت في حروب وتناحرات واستقواء بالخارج لم ينعكس إلا مزيدا من التفكك ومزيدا من الفتن ومزيدا من فقدان الدور والتراجع في جميع المجالات، حتى بتنا بلاد من مال الله يا محسنين. لن تقوم لهذه البلد قائمة إلا أن يعود الجميع إلى كنف الدولة ويؤمنوا بها ويجعلوها في صدارة اهتمامهم، بعيدا عن جميع المشاريع الجانبية والخارجية.

لا تقول مسكين، ما حدا مسكين، قول بس معتر يا بلدنا. إلي شويري كبير من بلادي. أغنية تغنت بزمن الحرب الأهلية وتصلح لكافة الأزمة، طالما حالنا لن ينصلح وطالما عنا كثير من أبناء هذه البلاد لا يؤمنون بها ولا يرفعون شعار لبنان أولا. تعالوا الآن، تعالوا لكي نذهب إلى بعض المواقف والتصريحات والتغريدات كي نختم بها حلقة اليوم ضمن الفقرة الأخيرة المخصصة للسوشيال ميديا. فلنبدأ من واحد من التصريحات التي ألقاها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لدى استقباله رئيس الحكومة نواف سلام، واللي جرى تداول فيها بشكل كتير كبير رغم أنه أعطى كتير من المواقف. طلعت وزارة الخارجية عشرات المواقف الخاصة بلبنان والمنطقة، إلا أنه تم التركيز على هذه النقطة واللي هي حرفيا لن نستطيع كبح إسرائيل إلى البلد إلى الأبد والوقت ينفد. بما معناه الفرامل يلي عم يتم استخدامها من خلال الضغوط الأمريكية لمنع توسيع العدوان الإسرائيلي ليرجع يصيب باقي المناطق اللبنانية لا سمح الله، هذا مش رح يبقى للأبد. وكان طبعا مطالب للدولة اللبنانية بالقيام بمهامها لأن الوقت ينفد، خاصة وأن هناك مجرم يخوض الانتخابات بدماء العرب سواء في فلسطين أو لبنان أو سوريا وغيرها. هو موقف بواحد بيستحق التوقف عنده، يعني لحتى يعرف انه هذا الوضع لن يبقى مستقرا ومستمرا بهذا الاطار الا ما يكون في هناك من تطورات سواء ايجابية او سلبية، انما اكيد موضوع كبح الجماح لن يستمر الى الابد لانه فعلا الوقت ينفد. نذهب إلى موقف آخر أيضا لاقى رواجا لدى الرأي العام في لبنان وهو على النقيض تماما، موقف المرشد المغيب الغائب، صار عنا كذا غائب مقيم بالسرداب مجتبى، إن شاء الله نكون بيضنا وجهك يا سيد مجتبى. قال لك إيران هي القوى الأولى في العالم وفق الحسابات الإلهية، بس مش ما تفكروا وفق الحسابات الدنيوية هيدي التافهة الباطلة، لا وفق الحسابات الإلهية. ما بعرف شو يعني الحسابات، يعني بما أنه هو بتعرفوا بياخد بيحكي كل يوم مع ربنا وبياخد الأوامر مثل أي مرشد من جماعة الفكر الضال المنحرف. فإيران هي القوة الأولى بالعالم حاليا، لا مش أوروبا، لا مش الولايات المتحدة ولا القوى اللي عم تتقدم لقدام مثل اليابان وكل، لا هيدي القوى كلها ما لها قيمة، القيمة الوحيدة بحسب الحسابات الإلهية. انتبه يا جاهل، ما تروح تفكر بحسب الحسابات الدنيوية الضيقة. مزيد من تصدير الوهم، جماعة ما في أشطر منهم بتجارة الوهم والانتصارات الخشبية الوهمية والعبارات التي تتكرر وتصبح مسار للسخرية، مثل العبارة هاي. هاي ما بيقولوا لك القرد بعين أمه غزال، فإيران بعين مرشدها غزال وبقرون كمان. من هذه المواقف سننتقل إلى بعض التغريدات يلي نقيناها، مثلا تغريدة زميلتنا مريم سيف يلي كانت عم تكتب نقلا عن تقرير بصحيفة الشرق الأوسط بيقول أنه واحدة من أكبر عمليات إزالة الأنقاض بالتاريخ الحديث ستتم في غزة، 61 مليون طن من الركام تركته الحرب، وحسب الجارديان البريطانية تقدر الأمم المتحدة أن التخلص من الجزء الأكبر من الركام قد يستغرق بين 7 إلى 10 أعوام وبيكلف ملايين الدولارات، ما يجعل العملية واحدة من أكبر عمليات إزالة الأنقاض بالتاريخ الحديث. طبعا هذه آثار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع والمستمرة بغاراتها واغتيالاتها،
تخيل بس الركام 61 مليون طن من الركام تركته الحرب، هيدا نقله بس بحاجة لمشروع وبحاجة لملايين الدولارات. كيف إعادة الأعمار يلي بدل مليارات؟ هذه كلها طبعا نتيجة عدوانية إسرائيل ونتيجة نكبة الطوفان واللي الناس لغاية الآن شايفتها انتصار.

الحصار الاقتصادي اللي عم بيشد الخناق على إيران سواء برا أو بحرا أو جوا كان عم ينعكس على حركة الطيران والعقوبات على الطيران الإيراني، وشفنا كثير من التهديدات اللي صارت بالعراق من قبل الفصائل المتأيرنة بأنه أوعى تجربوا أنه تطبقوا هذا التضييق، خاصة لما طلع أنه كمان حتى مطار النجف يلي بيستقبل حجاجهم بزعمهم لمراقدهم اللي بيعتبروها مقدسة، فاعتبروا أنه هيدي إهانة، أنه معقول النجف بيسكر مطار بوجه الطيران الإيراني؟ يا عيب الشوم، يا غيرة الدين. ردا على هذه التهويلات اللي تم تداولها، بغرد كاسترو بيقول بالتسعينات وقت أمريكا فرضت حصار على العراق، إيران أول دولة على حدود العراق بلشت بالمقاطعة، لا بل صادرت جميع الطيران المدني العراقي وحجزته عندها، ومن بعدها قطعت المي عن شيعة الحسين بالنجف وكربلا، واللي عنده شك بالمعلومات يراجع التاريخ. هو عم يذكر جماعته اللي قاعد يقولوا لك يا لطيف شو هالكارثة، عم تعطشوا العالم وعم تسكروا عليها الطيران، الناس كيف بدها تروح تحج؟ قال لهم إيران هي ذاتها اللي قاعدين هلأ عم تتمسكنوا قدامها، هي ذاتها كمان شاركت بحصار العراق وصادرت الطائرات العراقية، وما بس هيك كمان قطعت عنه المي لأنه في مسارب من المي تأتي من عندها. وهيدي معلومات مظبوط موثقة بالتاريخ، والرسالة كنا قرينا لكم إياها بالهلأ، رسالة من إيران للأمم المتحدة أنه إحنا جاهزين للمشاركة بالحصار على العراق، بينما اليوم بيطلعوا مسؤولي هذا النظام الملالي الإرهابي بيهددوا دول الجوار أنه إذا بتشاركوا بتطبيق الحصار لن تبقى طائراتكم آمنة، على منطقة تشبيح كالعادة. لا وبيبلشوا لك ياخدوا انتم مسلمين عم تحاصرونا، ما انتم بتعتبروا حالكم مسلمين وكنتم مشاركين بحصار العراق وصدرتوا طيران وقطعتوا عنه المي، كنتوا عاملين زواج المتعه مع الامريكي بوقتها كان حلال.

حاجي ما حاجي بار. خلينا ناخذ بعد واحدة محلية خلص هيك بنرجع للمحلي. صديقنا العزيز المهضوم احمد صمدي كان تعبيته امبارح بوست بعيدا عن كل السياسة وعن كل هالجدل بمكان اخر، قال لك كل عمري بعرف انه العروس هي اللي بتبكي ليلة عرسها. طيب ليه صاير العريس بهالايام هو اللي عم يبكي؟ سؤال بمحله والله يا احمد. والله فعلا صرت بتشوف كتير من الفيديوهات العريس هو اللي عم يبكي والعروس عادي، يعني ما فرقني معه، يمكن لانه عارف مصيره اللي جاي، ما عارف شو جاي، فمن هلا بلش يبكي. اي دموع الندم، دموع الندم مش دموع الفرح، بس خلص بعد يفيد الندم.

لا بس سؤال بمحله، شو بكون يعني بزلمة معه حق انه هي ظاهرة جديدة صارت عم تطلع بالاعراس وعم نشوفها موثقة بكثير من الفيديوهات. شدوا حالكم، شدوا ركبكم، اذا مش قدها ما تعملوها. مش قلنا لكم سر السعادة الزوجية؟ سر السعادة الزوجية ببساطة انه ما تتزوج.

غياب وجرسوني دمعاتي. مخرجنا دايما بحالة اشتياق، صيفا شتاء ربيعا خريفا، مشاعره اسم الله ما بتهدأ. وعطول مشتاق، ها؟ لأنه متعدد الاتجاهات يعني في ما بيثبت على اشتياق واحد، عنده اشتياقات مختلفة. إنه صحيح ليه العريس صاير عم يبكي هو ليت العرس، عارف شو ناطره، ما عارف مصيره الأسود. شو كان بدي بهالشغلة استفاقة متأخرة. كن عم يتذكر قول رب العالمين سبحانه وتعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

مشوارنا الصباحي لحلقة اليوم الأربعاء من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنيكم. بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بيننا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. أنا والله وجهت لكم نصيحة، أي مشكلة بمواضيع هاي السعادة الزوجية والزوجة بقالكم غير سفير الأمم المتحدة للسعادة الزوجية، خدوا موعد. شو مجلس غدي أحسن مني؟ فكرة مواعيد مجانية، نصائح مجانية لله في سبيل الله يعني. قبل ما توقع قبل ما تغطس انه هيكم راكدين على مجلس غدي وبتدفعوا 120 دولار او نصائح مجانية كرمالكم من شينكم حفظ الله مستقبلكم من الضياع.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكم زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
3: The easier, the better. Easy. Tripoli FM Superstation.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابت بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور.

حفلات النجاح بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب، وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط، والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابني 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه درج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة. كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك، وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية، ومن أهم الماركات العالمية.

0: الشتوية. وما تنسى عن دوزف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
1: أجيال وعبر الزمان لجود عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
0: دحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: رحية.
1: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
2: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
3: ايه؟
2: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
3: وهيدا يلي بدنا إياه.
2: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
3: سألتي عن أقساط؟
2: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهيدي بناية عزم المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا، مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب؟
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power.

3 2 5 7 6 3 7. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب، وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06 427 102، واتساب 03 36 50 25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين، والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه درج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال. يا يا يا يا يا يا
1: يا يا يا يا الله
0: لطيفة يا لطيفة.
1: ودخل عيونك
2: حكينا
1: لولا عيونك
2: ما جينا.
0: ودخل عيونك
2: حكينا
0: والله لولا عيونك
2: ما جينا.
0: وصلتينا النص البير وقطعت الحبل فينا.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: ترجع بالتنمي.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين، والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلة خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنباكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجوى السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، عالم الدين.

أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهن العمر.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذاعة طرابلس
1: قول على طول
0: تريبولي اف ام
1: قول على طول.
2: ما فيك على بعدي ما فيك ولا بقدر يا حياتي جفيك نزع اليوم

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلا بيقدم لكم اجمل جنسي واطيب ارجيله والذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، اجواء عائليه وشباب لكيه. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعه مخصصه لكل المناسبات من اعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرث داي بارتي، اسعار خاصه للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه درج طرابلس التل، مقابل الابي سي درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالية لكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلوا بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: One Fajitas. Only Fajita.
1: أحلى واحدة ببيروت
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU باختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكار، كلية الأدب وإلو تأثير، اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 406-75.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا.

0: وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوها نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: محزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
3: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03 257 6

وفكر ان هي الور احلى هفرح لو تبطل عند افهمها واكلمها وهي ساكته مش بترد

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش زاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عن دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد متميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروب

بيت البرد والسخني على انواعه، اما الفريش كوكتيل فحكيه، والارجيلي عرم رميه، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل 03548 48 45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة. كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر. فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شوسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.